0: Good morning, Kenak Monferrand. Welcome to your radio, Radio Campus.
1: Вітаю вас, пані обзани, по Радіо Кампус. Доброго дня, вас вітає Радіо. Welcome to Radio Campus.
2: Bonjour à tous. Bonjour,
3: خوش آمدید
4: به کلام. سلام به همه، خوش آمدین به
5: رادیو. مرحبا میکنم فی کلیت رادیو.
1: Radio Campus, c'est super.
6: I'm on original little lion sound. What's a lion represent for the youth them sing?
7: Damian a beat.

شيعوا لولادي عمو يجولوا عديدوا المهرة وهاتوا البارودة بالخيول المبركة عايطة لدولو